0: وبركاته. صدق الله العظيم. واهكرن ما شافا
1: أمكا ناشيكا سكيركا
2: غافينكا.
3: Selanjutnya adalah TK Islam Al-Baqi yang akan membawakan lagu Tegakkan Salat. Beri tepuk tangan yang meriah.